ذلو ما نيوانو عيبو ويوك خاينيني كنو قلي هورينا دسمنو ملتي هو ناس نكنو هر ذلو ما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار ذري ما بوزنو ناكتكو دي لو بلسنو هر ذلو ما نيوانو عيبو فيرو جنو هورو سنو باربار ذري ما بوزنو ناكتكو دي لو بلسنو هر ذلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كتو قلي هورينا فيساتو باربار كدي تصور القاتو هر ذلو ما نيوانو عيبو ملتي هورينا كتو قلي هورينا فيساتو باربار كدي تصور القاتو هر ذلو ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش دجدنو ذرو بيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هر ذلو ما نيوانو عيبو مارينا وي فوش دجدنو ذرو بيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هر ذلو ما نيوانو عيبو ميوزون اميكنو تكو ملتي هورينا ديكو باربار برده ديميديكو هر ذلو ما نيوانو عيبو ميوزون اميكنو تكو ملتي هورينا ديكو باربار برده ديميديكو هر ذلو ما نيوانو عيبو هي دربانو نوتيسو نسيني ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هر ذلو ما نيوانو عيبو هي دربانو نوتيسو نسيني ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هر ذلو ما نيوانو عيبو وازي شيرو وازي شيرو برا هي در وازي شيرو ويوك خاينيني كنو هر ذلو ما نيوانو وازي شيرو وازي شيرو برا هي در وازي شيرو ويوك خاينيني كنو هر ذلو ما نيوانو عيبو